الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Thank you.